0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حيوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حيوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. ثقافة عامة. الأرقام العربية.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف دايرين؟ كيف حالكم؟ أشخباركم؟ كل شي في أمان الله؟ الحمد لله. إيوة، التمارين أش درتوا معاهم؟ أش الفعل كان عندنا؟ كان الفعل جالة. إيوة، جلتوا معاه ما بين الضمائر؟ تبارك الله عليكم، الضمائر ما كانوش كتر. لأن علاش؟ لأن كان مطلوب منكم أنكم تصرفوا فقط في الأمر. إيوا دابا إلا جات على خاطركم أنصحوا الفعل ديالنا في الأمر، ومنه إن شاء الله نبداو جوالات أخرى. راه الجوالات ديالنا مازال ما تقاداوش، وكيف ما قلنا راهما فيهم متعة وإفادة. عندنا الضمير الأول أنت، علاش؟ لأن قلنا الأمر كان أمره الناس اللي كان هدروا معهم، كان طلبوا منهم شي حاجة يديروها، ممكنش نأمروا شي واحد غايب ما حاضرش، ولا نأمروا شي حد نأمروا راسنا، إلا كان أمره المخاطب، يعني هذاك اللي كان تخاطبوا معه اللي كان تجاوبوا معه. أنت أشنو غادي نديرو؟ هانتوما بحال جالة بحال قالة، أش غادي نديرو؟ كنقولو قال قول، قال قل، أنت قل. كنقولو الفعل جالة، تا بالدارجة أش كنقولو؟ جال جول، ياك؟ جول. انتبهوا معايا، شوفوني انا شنو درت. اش درت؟ حذفت الحرف ديال العله، وغادي ندير هنايا العلامه ديال التعجب. واعزائي الا غلطت شي مره وقلت لكم سميتها علامه الاستفهام صحوا لي، راه ماشي عيب. عندنا هنايا انت، زعما انتيا، انتيا اش غادي نقول لها بالدارجه؟ نقول لها جولي. ايوا جولي، شوفوا هنا بحال كي كنقولوا في الدارجه قولي، وملي قلنا قولي لقينا هكا كنكتبوها قولي، كنرجعوا لها حرف العله ديالها. ايوا نفس الشيء بحال جولي، حتى هي نفس الشيء. انت جولي. غادي ندير انتما، قلنا بحال العيالات بحال الرجال ما كنبدلوهمش، بحال المؤنث بحال المذكر نفس الشيء. انتما جولة. انتما جولة، زعما انتما جولو. دابا غادي ندير، قلت هادو انتما زوج المثنى، و دابا غادي ندير انتم. اش كنقولوا بالدارجه؟ قولوا، لقيناها قولوا، اذا بالدارجه تاعي كنقولوا جولوا. ايوا جولوا، شوفوا معايا هنا كندير الالف اللي فوق منه السكون، وهذه العلامه ديال التعجب ديالي. انتم جولوا. انتن، هنا لقينا انتن قلنا ياكم كنعاودو نحذفوا شنو الحرف ديال العله انتن بحال وزنوا عليها جلنا وهذه العلامه ديال التعجب قلنا علاش لانه الامر اعزائي جال لقيناه دابا كيتصرف على هذا الشكل في الامر بحالو بحال قال بحال كان درنا وحتى بحال عاده اذا قلنا انت جول انت لا انت يا انت جولي انتما بزوج بكم انت وهي او لا انت وصاحبك ولا انت يا وجاره ديالك اللي حداك جولا انتم كلكم مجموعه سواء ديال الرجال مجموعه كثيره فيها اكثر من ثلاثه اكثر من زوج او لا مجموعه ديال الرجال ومعهم العيالات جولوا انتم جولوا ايوا كيبقى لينا غير انتن ملي كنهضر فقط مع جماعه ديال النساء انتن جلنا جلنا ايوا دابا الى جات على خاطركم غادي نطلب منكم انكم تجولوا معايا ولكن ماشي بين الحروف ماشي بين الحروف انما غادي نجولوا بين شي حاجه اخرى شي حاجه اخرى حتى هي راه مفيده لكم وكنستعملوها دائما وما كاينش نهار اللي ما كننطقوها فيه بزاف ديال المرات عرفتوا شنو هي غادي نخليكم تكتشفوا معايا اشنا هي من خلال هذا النص اللي غادي نقرا قدامكم هذا النص يعني مركب من عده جمل يعني واحد الفقيره صغيره فيها معلومه مفيده ان شاء الله لكم ومنها نبداو الدرس ديالنا غادي نبدا وعطيوني بالكم وعطيوني خاطركم الله يخليكم توصل الخوارزمي إلى رسم الأرقام بشكلها المعروف حاليا من خلال الزوايا أعيد توصل الخوارزمي إلى رسم الأرقام بشكلها المعروف حاليا من خلال الزوايا واش أعزائي فهمتوا هنايا شي حاجة سأعيد للمرة الثالثة إن شاء الله ومنها من بعد نشوفوا أشنو غادي نفهمه سمعوني مزيان توصل الخوارزمي إلى رسم الأرقام بشكلها المعروف حاليا من خلال الزوايا. دابا نقراها لكم بالدارجة وشوفوا واش فهمتوا شي حاجة. توصل، الخوارزمي، الرسم الأرقام،

بالشكل ديالها المعروف حاليا من خلال الزوايا. اكيد اراكم فهمتوا الرسم وفهمتوا الارقام وفهمتوا الشكل المعروف حاليا. يعني دابا

كنشوفوها مكتوبة قدام ديورنا في التليفون ديالنا الا بغينا نعيطو لشي حد، كنشوفوها مكتوبة في الرقم ديال الحافلات ديالنا يعني الطوبيسات، كنشوفوها فوق الطاكسي، كنشوفوها في اللوحة ديال السيارة، كنشوفوها في تاريخ الازدياد ديالنا يعني امتى خلقينا. الارقام تاهي راها مهمه في الحياه ديالنا، والارقام بشكل هذا الشكل اللي كنشوفوه دابا حنايا فين ما مشينا كتسمى الارقام العربيه، راه ماشي هذيك اللي كيستعملوا في الشرق في المشرق العربي، هذيك راه ارقام هنديه. الارقام العربيه راه هي هذه دابا اللي كنستعملوا حنايا واللي كتستعمل في الخارج في اوروبا وكتستعمل في امريكا وفي بقيه دول العالم. او كيف قالت لنا الفقره هذه بان الخوارزمي هو واحد العالم عربي مسلم هو اللي اخترع او لا اول من رسم هاد الارقام اللي كنستعملوا اليوم. انا غادي نوريكم كيف دار ليهم في الاول الخوارزمي وكيف رجعوا دابا، يعطيوني بالكم الله يخليكم. هانتوما عندنا الرقم الاول، احنا كنديروا ليه هكا ياكم، ايوا الخوارزمي نهار اخترعو دار ليه هكا، شفتوا ما كاينش شي اختلاف كبير. قلنا في الفقره لقينا بان رسم الارقام بالشكل المعروف ديالها من خلال الزوايا، الزوايا راه ماشي الزوايا الدينيه ولكن هما القنوطه الاركان. شوفوا هنايا، شوفوا معايا مزيان فين كاينه القنيطه، هنايا الركينه فين كاينه، كاينه في هذه البلاصه. وشحال من ركينه هنا كاينه؟ كاينه وحده. داكشي علاش رسموا الشكل ديال الواحد داروا فيه ركينه وحده، هذا الرقم واحد. ياك عقلتو كي كنا كتبناه هكا واحد، عقلتو او لا كنقولو حتى احد، وقلنا منو جا اليوم ديال الاحد. عندنا اعزائي الرقم اثنين، احنا كنديروا ليه هكا، ايوا عرفتوا كي دار ليه الخوارزمي زمان هذاك العالم اللي قلنا مسلم عربي؟ اعزائي دار ليه هكا، شفتوا؟ دابا شوفوا معايا شحال من قنيته كاينه هنايا، نديرها مزيان. شوفوا ها نتوما كاينه قنيته هنا ياكم، وكاينه عاود قنيته اخرى هنا، زاويه وحده هنا وزاويه وحده هنا، شفتوا؟ قلنا كنكتبوها هذه اثنان، انا اللي بغيتكم تعقلوا لي عليه دابا هو هادو هما اللي كنستعملوا، هذا غير الاصل ديالهم اللي الناس طوروه وبقاو كينقصوا منه شويه شويه حتى خلاو على هذا الشكل اللي دابا عندنا حنايا، ولكن الاصل اللي كانوا داروا العرب زمان هو هذا.

دابا عندنا اشنو؟ عندنا الرقم 3، حنا كنديروا ليه هكا دابا وكنشوفوا مكتوب هكا ياكو؟ ياك شفتوا بحالاش بحال 60 مقلوبه. هذا الرقم 3. الرقم 3 الخوارزمي كندير ليه زمان هكا، شوفوا شوفوا معايا شحال فيه من قنيات هنا، لانه هو حسب على عدد الزوايا. قلنا ها القنت الاول، ها الثاني، ها الثالث، واحد زوج ثلاثة، ثلاثة ديالاش ديال القنيتات. ايوا حنا دابا كي كنكتبوها ثلاثة هكا مكتوبة هكا كنطقوها ثلاثة، وهذه بطبيعة الحال اللي هنايا راه هي اللي كنكتبو دابا. عندي الرقم 4، الرقم 4 كنديرو ليه حنايا دابا هكا اولا كيديرو ليه هكا. ايوا اعزائي نهار دارو الخوارزمي عرفتو كي دار ليه. دار ليه بحال هكا، ما خرجش هادي هكايا، دار ليه بحال هكا. وشوفوا شحال دار من زاويه هنايا، عاود من قنت ها الاول، ها الثاني، ها الثالث، ها الرابع. شفتوا الاول، الثاني، الثالث، الرابع، اربعه ديال القنيتات. وانا اللي بغيتكم تعقلوا عليه هو هادي. غادي نديرو هنايا أربعة، على هذا الشكل أربعة. هذه غادي تلقاوها مكتوبة هكا ولا هكا، وفي أغلب الأحيان كتكون حاليا مكتوبة هكا. هذا الشكل هذا أنا عاقلة عليه مني كنت صغيرة. خمسة أعزائي، الرقم 5 حنا كنديرو ليه هكا من هنا مدور. ايوا عرفتو الخوارزمي كي كان دار ليه نهار الاول، نهار اكتشفو دار ليه هكا. شفتو معايا؟ وعاود طلع هادي هنا هانتوما. شوفوا شحال من قنت دار، ها الاول، ها الثاني، ها الثالث، ها الرابع ياكم، وها الخامس. دار ليها خمسة ديالاش ديال القنيتات. والرقم 5 حنا كنكتبوه على هذا الشكل. خمسة شفتو؟ ايوا دابا ندوزو للمولاتي 6 ياكم. رقم 6 حنا دابا كنلقاو مكتوب على هذا الشكل وكنكتبو على هذا الشكل. ايوا زمان كان سيدنا هكا، شفتو؟ ودابا شوفوا معايا شحال من قنت دار ليه هنا، ها الاول، ها الثاني، ها الثالث، ها الرابع، ها الخامس، ها السادس. شفتوا 6 ديال القنيتات. حنا غادي كنكتبوه دابا هكا. ستة تون. دابا 7، 7 حنا دابا كنكتبوها هكا، اولا كنلقاو احيانا كنلقاوها غير هكا. ايوا عرفتو.

0: نهار حطها او لا رسمها لاول مره الخوارزمي، اشنو دار ليها؟ كي دار ليها
1: دار هكا وهكا وهكا وهكا.
0: نحسبوا شحال من قنت دار؟ واش بصح نيت سبعه؟
1: يلا حسبوا معايا، واحد زوج.
0: وعلاش غادي نقولوا واحد زوج؟ وعلاش ما نحسبوش بالفصحى؟ يلا نبداو من الاول.
1: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة
0: سبعة. شفتوا؟
1: دابا راكم غتلقاو مكتوبة يا على هاد الشكل يا على هاد الشكل. سبعة
0: سبعة. وحنايا كنا إلى عقلتو وقفنا فاش؟ وقفنا في الرقم سبعة. الأرقام بطبيعة الحال راه ماشي كتوقف في الرقم سبعة، الأرقام الأساسية كتبدأ من واحد حتى لتسعود، ومن بعد كنبداو غير ندوبلوها. إيوا موجودين؟ نكملوا الجولة ديالنا. ما تنسوش راه طلبت منكم أنكم تجولوا. جلنا ما بين الحروف، دابا نجولوا ما بين الأرقام. تفكرنا فين وصلنا ديك المرة؟ تعقلوا نهار قررنا الأرقام أو الأعداد باش بالأيام ديال الأسبوع. دابا نكملوا لأن أيام الأسبوع غير سبعة، دابا نكملوا الأرقام الأخرى. بالنسبة الرقم ثمانية، الرقم ثمانية حنا كنديرو على هاد الشكل ياكم، وغادي تلقاو على هاد الشكل تانتومايا دائرة مدورة ودائرة أخرى. ما جاتنيش دائرة زوينة، هيا شوية أحسن. رقم ثمانية، عرفتوا الخوارزمي كي دار لي نهار الاول؟ هو دار ليه بطبيعه الحال 8 بحال كي دار الارقام الاخرى، غادي خصو يدير ليها 8 ديال القنوط.
1: دار هكا واحد المستطيل وقسمه من النص، شوفوا شنو دار. واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة.
0: قلت لكم الا غلطت عودوا تفكروني. اش قد لينا الا تعلمنا الارقام وما كنستعملوهاش؟ راه ما استعملناش الحاجه غادي نساوها.
1: يلا نبداو من الاول. واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه.
0: ثمانيه ديالش ديال الاركان، ثمانيه ديال الزوايا، ثمانيه ديال القنيطات.
1: موجودين تسمعوا تكتبوا ثمانية؟ يلا ما طلبش منكم تكتبوا الأرقام الأخرى لأنكم كنتوا كتبتوهم، وقلنا تبارك الله اللي كتبتوها راه كتعقلوا عليها. دابا نحاولوا نكتبوا ثمانية. ث ما ني ياتون ثمانية ثمانية.
0: كتبتوها؟ يلا دغيا باش ندوزو الحرف، ندوزو الرقم آخر. ثمانية
1: ثمانية.
0: يلا ما عندي ما نسالكم. دابا نشوفو اشنو، نشوفو الرقم اللي كيجي الاخير.

احنا كنكتبو على هذا الشكل. تسعود كنقولو، ولكن هو يا كيتسمى تسعتون. يبغوا بغيتو تعرفوا الخوارزمي كي كان دار ليه؟ الخوارزمي دار ليه هكا وهكا وهكا وهكا وهكا، شفتوا؟ دار هنا الركن الأول، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، شفتوا دائما الركينة تسعة. ها هما تسعود ديال الزوايا، تسعود ديال القنيطات. تسعة كنكتبوها على هاد الشكل. ايوا القلم في يديكم وحاولوا تنقلوها. تسعة تسعة تون، تاء وتحت منها كسرة، سين فوق منه سكون، العين ديال وسط الكلمة فوق منها فتحة، والتاء المربوطة ديال آخر أشنو ديال آخر الكلمة، تسعة تون. أعزائي من وراء سعود أشنو كيجي؟ من وراء سعود كيجي عشرة. عشرة كنديرو بالدارجة كتسمى عشرة، عشرة. ولكن عشرة عندكم على شي فكرة كي كتكتب؟ كتكتب رقم واحد ومعها واحد الرقم آخر اللي ما شفناش، وهذا الرقم راه أضافو الخوارزمي نفسه لأن القديم ما كانش موجود، وحيت هو زادو الأرقام أو الأعداد حل بزاف ديال المشاكل في العالم ديال الفلك والعالم ديال الطب وفي العالم ديال الرياضيات، وهذا الشيء كله راه عاد على الإنسانية باش بالفائدة. هذا كيتسمى الصفر. الصفر كنكتبوه هكا، والخوارزمي حتى هو كان دار لي هكا. ها نتوما شفتوا جا بحال شكل البيضه. اعزائي ما فيش، كاين بنت لكم شي ركينه؟ ما فيه حتى شي ركينه. ايوا ما فيه لا ركينه ولا قنيه لا زاويه، اذا داكشي علاش سموه الصفر ورسموه هكا مدور بدون ركينة. هاد الرقم هذا كيتكتب هكايا، صفرون. حنا كنقولوا ليه الزيرو، ولكن راه الزيرو او لو زيرو باللاتينية، صفر باللغة العربية. أعزائي الأرقام دابا عندنا من واحد إلى من صفر سمحوا لي إلى تسعة. غادي نزيد لكم عشرة وندوزو منها للتمارين ديالنا، ونكملوا إن شاء الله البقية ديال الأرقام الأخرى في الحلقة الجاية. عندنا عشرة كنجي على هذا الشكل، واحد وحدة صفر، وشفتوا الصفر فين كيجي؟ كيجي على الجهة ديال اليمين.

عشرة تون. عشرة تون. أعزائي التمرين ديالكم غادي يكون على هذا الشكل. غادي تلقاو هذا صفر، غادي تلقاو واحد، غادي تلقاو اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، وتسعة. أعزائي غتلقاو قدامهم كتابات، هنا بحال مثلا غادي تلقاو قدام صفر اثنان، أشنو غادي ديرو؟ غادي تحاولوا تربطوا هذاك الاثنان مع الرقم ديالها بحال كي درنا ديك المرة في المضاف، عقلتو؟ درنا الكلمة والمضاف ديالها. غادي تلقاو صفرون، غادي تربطوه الكلمة بالعدد ديالها. واحدون، ثلاثة، خمسة، أربعة،

0: ستة تون، سبعة تون، تسعة تون، ثمانية تون. أعزائي، عندنا الحروف المكتوبة كيف كنطقوها، كيف خصنا نطقوها، ها هي عندكم مكتوبة، وهنايا عندكم الأرقام بالتسلسل. هنايا عندكم الأرقام مكتوبة بالحروف، وهنا مرسومة بالشكل. غادي تربطوا ليا كيف قلت لكم كل رقم بالنطق ديالو كيف كيتكتب. كاين اعزائي اللي راهو مصحح، كاين زعما اللي قدام الرقم كتلقاو النطق ديالو او لا كتلقاوه مكتوب بالشكل الصحيح، وكاين طبيعة الحال اللي غلط، يعني اللي خصكم ديروا الفوق لتحت ولا الفوق ديروه مع لتحت. اعزائي التمرين ديالنا هو هذا، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد الحويجات اللي تعرفنا عليهم اليوم. موعدنا ان شاء الله الحلقه الجايه ودساخور جديد. حتى ذلك الحين اليكم تحياتي.
1: الاعتماد لأول مرة على تقنية سكند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بنيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة، جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا، تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا، بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد سكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
2: Uninetuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University, in the future. since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the UniNettunoUniversity.net. Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di UniNettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno. Nel futuro, da sempre.